أيها الناس وهي برمج الإيمان، قوا أنفسكم جبلة الدولة للكريم وأهديكم نار سرقة كرة الكريم دارك في الرأس

صلاة يوم أبناء سبع واضربوهم على الباب وهم أبناء سبع فإن تحمل أن قليلا صلاة التي كما يقال بالوسيط الباب واضربوهم على الباب تنفو كل ما يقال ketika mereka meninggalkan sholat dan ketika mereka bersedia

ربنا من حمل طالب وحده ماذا كان يحمل الجد عمد الصالح ما كان عمد الصالح ونصف دين يسجد إذا كنت أمام ثم يكمل يسوع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

أيها الناس وهيكر على الإيمان، قوموا أنفسكم جبلة الدولة يلي الكريم وأهديكم نار سبق كرار الكريم دائما وقولها الناس والإيمان

صلاه الظهر له 7 رجال، واضربوهم عليها وهم امام الرجل. فان تحمل ان قليلا صلاه وفي امر الله برزق الباب واضربوهم عليها dan pukul mereka ketika mereka meninggalkan sholat dan ketika mereka berusia

بعدين دخلت على البيت عمل صالح. نعم عمل صالح يوم السبت. نعم هي مسلمات على الله سبحانه وتعالى. نعم كلا إنها كلمة الله سبحانه وتعالى. سكاري كان كده يقول سكاري أتوكاً أتوكاً الله. نعم ومن ورائهم برزخ إلى أن يبعثوا. Dan di hadapan mereka, nah, mereka ada tempat dan mereka akan tinggal di sana.

0: إن الحمد لله
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا